ولين كجمال خرابي من حفصة لغلاب جابابي تكر حفصة لشمال جابيري تكر تروجك راموسانك جيبو خاصة قردني جحرامي بيبني لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجد قولو لو سالهم مال خرابو وزير راموسانك بمتش بو خاصة قردني جحرامي بيبني لقبنا تاخمي سنقان وبرا ولا ترسام نجمة ترسي ترس بحر النافابان هو قريخوا تبي بوك احمد هبال او دوستامنا لا زليلي زليلي زليلي زليلي